الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عباد الله إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالمين من إنسه وجنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من حضر هذه الجمعة ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عازبا إلا زوجته ولا عاقما إلا وهبت له بولد يا الله Janganlah engkau tinggalkan orang yang menghadiri solat Jumat ini, orang yang memiliki dosa, kecuali engkau hapuskan dosa-dosanya. Orang yang memiliki hutang, kecuali engkau lunaskan hutang-hutangnya. Orang yang sakit, kecuali engkau sembuhkan dari sakitnya. Orang yang belum menikah, kecuali engkau mudahkan baginya untuk menikah. Orang yang belum memiliki keturunan, kecuali engkau berikan keturunan kepadanya. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'i la yustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bithalath wa yanhakum anil thalath. Inna allaha ya'murukum bil'adli wal-ihsani wa ita'idhil qurba wa yanha anil fahsyai wal-munkari wal-baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wala dhikrullahi akbar. Aqimis salah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. الله أكبر. سبحانك الله. سبحانك الله.

كبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

guns. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب